0: 有分析认为，尽管美英双方都在强调此次调整是出于军事考虑而非政治原因，但美军在费尔福德基地安全风险上升之际，无法信任英方的安保和反恐能力，选择迅速全部撤离其轰炸机，凸显了美英之间本就存在的信任裂痕。
1: 当地时间9号下午，胡塞武装控制下的也门首都萨那再遭空袭。据总台当地报道员消息，萨那市区传来巨大的爆炸声，对此沙特方面暂无回应。胡塞武装发言人叶海亚9号表示，该武装当天在数小时内连续击退沙特方面的军事集结力量。他称，与沙特有关的军事力量试图从拉赫济省方向向曼德海峡推进，但未能取得任何进展。
2: 2025年10月10号，巴以双方在国际社会各方的斡旋之下达成了临时停火。在加沙停火第一阶段协议签署一周年之际，战火留下的满目疮痍并未消散。尽管纸面上的停火给了一部分人重返家园的希望，但是对于绝大多数流离失所的民众而言呢，停火背后的现实依然是饥饿、恐惧和没有尽头的等待。我们来看总台报道员从加沙地带发回的报道。
3: بعد مرور عام عن الهدنة في غزة حاول خلاله المواطنون استعادة ما أمكن من حياتهم في واقع تغير كثيرا بفعل الحرب عاد البعض إلى ما تبقى من منازلهم وأعمالهم بينما بقي الكثيرون في منازل مؤقتة وخيام يبحثون عن مصادر للدخل في الوقت الذي تستمر فيه تحديات العلاج والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية
4: احنا لحتى اللحظة لحتى اللحظة إنه إحنا نشعر إنه الحرب لم تنتهي من خلال الاستهدافات من خلال القصف من خلال التضييق على المرافق الصحية الموجودة على
5: 根据联合国及加沙地带卫生部门的最新数据，本轮大规模冲突已累计夺走超过7.4万名加沙民众的生命，导致超过17.5万人受伤。在所谓的停火期这一年内，以军所谓的定点清除和空袭也从未停止，加沙仍有超1400人死亡，其中包括数百名儿童，另有超5000人受伤。所谓的停火只是变成了死伤速度变慢的代名词。
6: يعني من سنة وجاي قبل سنة أنا وأنا طالع شارد من المكان اللي أنا قاعد فيه من نزوح لنزوح قام الجيش الإسرائيلي قصفنا وراحت عيني وهذا العين قزاز وجسمه كله ملان شظايا
5: 走在加沙的大街上，道路两旁放眼望去皆是废墟。联合国评估指出，加沙当地建筑的总损毁率高达82%。在所谓的停火期这一年内，由于以军的行动，建筑损毁率非但没有停止，反而再度上升了10%左右。此外，由于援助通道受到严密限制，加沙正面临常态化的物资枯竭与恶性通货膨胀，生存危机在所谓的停火期内反而日益深重。
7: المجاعة تكاد شبه المجاعة كاد أن يعود يعني الآن في غلاء في أسعار الطحين يعني الأوضاع غير مستقرة في البلد يعني الهدنة هشة جدا هدنة من جانبنا أما من جانب الاحتلال الإسرائيلي الوضع غير ملتزمون
8: بعد مرور عام عن وقف إطلاق النار ظلت الحركة زي ما هي ظلت الحرب زي ما هي مستمرة على قطاع غزة صار خف الدعم علينا بقى زمان يجي دعم اليوم خف الدعم اليوم كله صار شحيح
1: 阿联酋总检察长沙姆西9号表示，对迪拜航空 FZ1073 航班安全事件的调查显示，涉事副驾驶企图驾驶飞机撞击以色列特拉维夫本古里安国际机场航站楼，实施自杀式恐怖袭击，造成尽可能多的人员伤亡。
5: 沙姆西在一份声明中说，涉事副驾驶是一名29岁的阿曼籍男子，此人事先制定了袭击计划，并利用此前两次飞往特拉维夫的航班熟悉飞行路线和机场情况，随后于9月30号第三次执行该航线任务时试图实施袭击。调查显示，该嫌疑人2017年在澳大利亚留学期间开始接受极端主义思想，并受美国911恐怖袭击事件影响，萌生利用飞机实施类似袭击的念头。 沙姆西在声明中说，嫌疑人在律师在场的情况